عليه وسلم في سبيل الله. إلهي أنت مصدي ورضاه قامة ربي صلي فرض جماعة ركاتي الله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كبير سبحانه. وجهت وجهي على محياي ومماتي لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا كن حمدا لك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلوات الطيبات السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. اللهم صل على صليت على إبراهيم أما بارك.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
1: آمين.
0: سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة.
1: آمين.
0: اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا.
1: آمين.
0: اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا.
1: آمين.
0: اللهم فكنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
1: آمين.
0: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: آمين.
0: اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحشنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: وأحسن أعمالي واغفر لي.
1: Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartaku dan anak-anakku, dan luaskanlah rumahku, dan berkatilah apa yang telah Engkau kurniakan kepadaku, dan perbaikilah amalanku, dan ampunilah dosa-dosaku.
2: Al-Quran Kitabullah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.